0: هل وصلت إلى نتيجة؟
1: انتظر يا صاحب الشرطة.
0: لقد حملت السنة المنزوعة من فم القتيل ياقوت، وحرصت عليها كل الحرص إلى أن أحضرتها لك.
1: الأمور أصبحت واضحة الآن.
0: أرجوك اشرح لي الأمر.
1: السنة تحوي بقايا من عسل النحل وبقايا من سم زعاف.
0: إذن كان ظنك في محله.
1: المهم الآن أن تمسك الدليل المادي على القاتل.
0: لا أفهم.
1: سأشرح لك كل شيء على أن تتبع ما أقوله لك بالحرف الواحد.
0: أمرك يا سيد القاضي.
2: هو بالفعل نوع نادر من السم شديد القتل.
0: هل تذكر من اشترى منك هذا السم يا سيد ضياء؟
2: إنني أكتب في دفتري أسماء المشترين للمبيدات والمواد السامة لحظة واحدة.
0: هذا نظام رائع.
2: هذا السم لم أبع منه طوال العام إلا لـ3 أشخاص.
0: من هم؟
2: الأول تاجر مغربي يدعى ابن سعدون،
0: والثاني
2: صاحب مزارع في اليمن يدعى صنعان، كان يشكو من هجوم القوارض على زراعاته،
0: والرجل الثالث.
2: الثالث ليس رجلا، إنما امرأة تدعى سندس، وهي زوجة السيد شهاب الصائغ المعروف.
0: لا لا لا لا، زوجة شهاب تدعى زمردة.
2: أظنه متزوجا من 2، زمردة وسندس.
0: لقد أفدتني كثيرا، أشكرك. هل تعملين منذ فترة طويلة في خدمة السيد شهاب وسندس؟
3: أعمل عندهما منذ تزوجا يا سيدي.
0: حسنا، ما قلناه اليوم يا
3: نجاة يا سيدي؟
0: ما قلناه اليوم يا نجاة يجب أن يبقى سرا لا يعرف به أي مخلوق.
3: أمرك يا سيدي، ما دام هذا

0: أخدم العدالة كما تقول، ولكنني خائفة.
1: لا لا لا تخافي من شيء، إن الله أحق أن نخشاه، ومن يكتم الشهادة فهو يرتكب ذنبا عظيما.
2: نادي على الشاهد الأول.
3: العطار ضياء الدين البحصلي.
4: حاضر يا سيدي.
2: هل تعرف السيدة سندس؟
4: نعم، لقد اشترت مني قبل أسبوعين قنينة من سم نادر النوع.
5: إنه كاذب، أنا لا أعرف هذا الرجل.
2: نادي على الشاهدة الثانية.
3: نجاة محمود الطائع، خادمة السيدة سندس.
2: هل رأيت شكل هذه القنينة من قبل؟
0: نعم، كان هناك مثلها في غرفة سيدة سندس.
5: أصمتي!
2: لا أحد يتكلم دون إذن. أكملي يا نجاة.
0: كنت أنظف الغرفة وأمسكت بالقنينة، فاختطفتها سيدتي من يدي وقالت إياك أن تلمسيها مرة أخرى.
5: أنا لم أقتل، أقسم لكم لست القاتلة، لقد أحضرت السم فقط وأعطيته لشهاب.
6: أنا لم أخذ منها شيئا.
5: بل أخذت مني السم وقتلته. أنا لم أدخل بيت عمك وحماك هذا في حياتي.
7: هذا صحيح، هي لم تدخل بيتنا أبدا.
2: من الأفضل أن تعترف يا شهاب.
6: إنني هي فكرة سندس، هي التي دبرت كل هذا من أجل أن أرث عمي ونعيش حياة أفضل. أقسم لكم إنها الحقيقة.
2: إذن أنت قاتل عمك يا قوت.
6: نعم، ولكني مجرد أداة نفذت القتل. سندس هي صاحبة الخطة والتدبير.
7: لا أصدق ما أسمع. أوه.
2: كيف حال حبيبتي الصغيرة؟
8: الحمد لله على كل حال.
2: صوتك يشي بالحزن، ماذا بك؟
8: كلما فكرت في مصير صديقتي زمردة اعتصرني الألم.
2: مسكينة، زوجها وابن عمها

0: سأدعوه على أن تلتزم الأدب.
1: سأفعل، سأفعل، أتوسل إليك.
0: اللهم إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك.
1: الهواء يدخل إلى صدري. ما هذا؟
0: قل الحمد لله.
1: اذهبي، اذهبي عني، هيا ابتعدي. يا حراس، أرسلوا في طلب الكهنة والسحرة، أسرعوا.
2: مولاتي الأميرة هاجر، ألن تتناولي شيئا من الطعام؟
3: لا أريد، سأنتظر هنا في الشرفة حتى يعود زوجي الأمير منتصرا على الهكسوس.
2: سينتصر بأمر الإله بتاح.
3: لم أعد أثق بالإله بتاح ولا بغيره من الآلهة.
2: لا تقولي هذا يا مولاتي الأميرة، أنت رمز لإيمان شعبك العظيم.
3: لماذا تركتنا الآلهة نهبا لهؤلاء الرعاة المتوحشين؟ نحن نقدم للآلهة قرابين من الذهب والفضة وعرائس النيل ونبني أكبر المعابد.
2: سيقفون إلى جانبنا بكل تأكيد يا مولاتي، فقط اصبري ولا تجعلي جنودك يلمحون في عينيك نظرة اليأس هذه.
3: سأحاول يا تتك الوفية، سأحاول.
1: هذه المرة لن تفلتي من يدي يا سارة.
0: ألم تتعلم من المرتين السابقتين؟
1: لقد أخذت كل الاحتياطات، أشعلت البخور المقدس، وصنع لي الكهنة أحجبة تقيني من السحر، كما أن الآلهة كلهم حولي.
0: ليهدك الله أيها المسكين.
1: كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث؟
0: الملك لله وحده، فلا تغتر بقوتك.
1: سأريك مدى قوتي. عادت الآلام مرة أخرى.
0: ترى آيات الله بعينيك ثم لا تؤمن به؟
1: أرجوك، أرجوك ساعديني، لا أستطيع احتمال الألم.
0: اللهم إنك تعرف ضعفي وقلة حيلتي، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اشفه فأنت الشافي.
1: أقسم إنني لن أحاول إيذاءك مرة أخرى.
3: الهكسوس، إنهم في قصري.
2: هيا هيا بنا يا مولاتي لنفر من الباب الخلفي.
3: بل أعطيني سيفا لأموت وأنا أقاتل دفاعا عن أرض مصر.
4: يا لها من غنيمة، الأميرة هاجر ذليلة الملوك والأمراء.
3: ابتعد، ابتعد عني، ابتعد، وإلا ألقيت نفسي من النافذة.
4: أمسكوا بها، ستكون غنيمة يفرح بها مولاي الملك سنان.
1: أهلا بالسيدة الصالحة سارة، قررت أن أطلق سراحك.
0: هل جاء إليك نبي الله؟
1: نعم، قابلته، قابلته ومعي كبير الكهنة وعلماء الفلك والحساب، وقد أدهشنا جميعا بعلمه الغزير.
0: إذن أنت آمنت به؟
1: اسمعي يا سيدتي، إننا نعيش في هذه الأرض على طاعة البسطاء لنا، فإن انتشر دين إبراهيم لن يطيعنا أحد ولن يرضى بحكمنا أحد، فهل نضر أنفسنا؟
0: لست أفهم، لكم دينكم ولنا دين.
1: انتظري أيتها السيدة الصالحة.
0: ماذا أيضا؟
1: هدية من الملك، ذهب وأحجار كريمة، وأميرة مصرية أسرتها وستكون جارية لك.
0: لا، لا أستطيع أن أقبل الذهب أو الأحجار الكريمة.
1: هدايا الملوك لا ترد.
0: سأقبل إذن الفتاة ذات الوجه المليح. ما اسمك يا فتاتي؟
3: جاريتك هاجر يا مولاتي.
0: بل أختي في الله يا هاجر، تعالي معي، عسى أن ينفعنا الله بإسلامك.
3: إسلام؟
0: سنتحدث كثيرا فيما بعد. السلام عليك أيها الملك.
5: أحببت السيدة سارة جدا.

0: كم هي قوية ورقيقة، إنها مثال للمرأة الصالحة.
1: نعم، وعندما تعرفين بقية القصة ستحبينها أكثر.
0: شوقتني يا أبي.
1: نعم، هي بالفعل قصة مشوقة، ولكني مضطر إلى إكمالها في الغد إن شاء الله.
0: كل مرة تفعل بي هذا، تحمسني للقصة ثم تتركني في حيرة.
1: أعدك أن أحكي أكثر في الغد إن شاء الله.
0: ليحفظك الله دائما يا أبي الحبيب.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هدايا والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء فجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

0: فرجه قريب فصبر جميل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يهوي السيف إلى العنق فيأتي الله بالفرج، تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا، فيأتي الله بالفرج. تغزر الدموع في المحاجر وتبلغ القلوب الحناجر، فيأتي الله بالفرج. يعترض الطفل في بطن الحامل وتعضل الدجاجة بالبيضة، وتقترب الناقة العشراء، فيأتي الله بالفرج. تتلوى البطون من الجوع وتضرم الأكباد من الظمأ، وتتلمظ النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج. يكاد الموج يقلب السفينة، وتكاد الريح تنسف البيوت، ويكاد البرق يخطف الأبصار، ثم يأتي الله بالفرج. يشكو الدائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، والمصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج. فرجه قريب فصبر جميل.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: ذكر الله أسهل ما يقال وأخف ما يعمل وأيسر ما يحمل وأجمل ما يفعل، ولكنه أكبر شيء في الميزان وأحب شيء إلى الرحمن وأجل سعي للإنسان، فلا يوازيه عمل ولا يجاريه كد ولا يضارعه خير ولا يسبقه مجاهد. وذكر الله عز وجل صدقة بلا مال وجهاد بلا قتال ومرابطة بلا انتقال ومجاهدة بلا مشقة وتضحية بلا عسر. ذكر الله استغناء عن الطمع إلى الناس والحاجة إلى الخلق والتذلل للأكابر والافتقار إلى البشر وانتظار ما في أيدي البخلاء والتملق للأدعياء. ذكر الله أمان لمن في الأرض وميثاق أكيد لحسن رعاية العزيز الحميد ووسيلة عظمى لألطاف الكريم المنان وطريقة مثلى للوصول إلى أسمى غايات العبودية والطاعة والانقياد، وهو آية على الصدق وبرهان على البر ودليل على الفضل وعلامة على الاصطفاء وسمة للأولياء.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عمر.

يا الله يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا وإلهنا تقبل منا صيامنا وعافنا في أبداننا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام ثبتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.

يا الله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم يا الله، يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعافية أبداننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله، يا رحمن، أنت القائل ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك فاستجب لنا يا رب العالمين، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم حاجتنا، فاقبل معذرتنا واعطنا سؤلنا يا الله، يا أرحم الراحمين. أنت تعلم ما بنفسي فاغفر لي ذنوبي،

0: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي يا الله في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم يا رب لا تدع لنا في شهرنا الكريم هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب العالمين. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد دائما.

ذك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف

الخليج، كما بيّن أن بغداد تعتمد دبلوماسية مرنة قائمة على احترام السيادة المتبادلة وتحييد العراق عن الصراعات ليكون جسراً للحوار والتواصل، لا منطلقاً للتهديد ولتهديد دول الجوار أو ساحة للتنافس الإقليمي. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز أثبتت ضرورة تنويع المسارات والمنافذ التجارية، وأكد أن العراق بحاجة ملحة إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة يوسع منافذ التجارة ويدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن مشروع طريق التنمية والربط مع دول الخليج يمثلان فرصة محورية لربط البلاد بالأسواق الإقليمية والدولية وكسر ارتهان الإمدادات. وفي ختام رؤيته، شدد رئيس الوزراء على أن نجاح أي شراكة أو استقطاب للاستثمارات يشترطان وجود دولة مستقرة وقوانين واضحة، وأوضح أن مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سيادة القانون هي شروط جوهرية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي مبدئيا تطلعه لتأسيس مرحلة

0: التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأسمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداء يستهدف السعودية ودول المنطقة، مدينا استهداف مطار الملك خالد الدولي. بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمنية، فيما أكد بن سلمان دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي، وبحسب وثيقة رسمية فإن القضية تتضمن حضور وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي بصفة شاهد إلى جانب 4 أشخاص آخرين، وتضمنت الوثيقة طلبا موجها إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لتأمين إحضار السامرائي والأشخاص المدرجين بصفة شهود، إذ أشارت إلى إيداعهم لدى المديرية. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها أثر حادث إطلاق نار في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق، وذلك دون الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه. وأكدت الوزارة فشل المحاولات الطبية في إنقاذ حياة الجندي، فيما يأتي الحادث بعد أيام من إعلان حزب العمال الكردستاني المنحل سحب عناصره المسلحة من الأراضي التركية والمناطق القريبة من الحدود، وذلك في إطار مساعيه لإنهاء الكفاح المسلح والانتقال إلى العمل السياسي. وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وزارة المالية والوفد التفاوضي للإقليم بالعمل على تثبيت نفقات قوات البيشمركة ضمن النفقات السيادية في موازنة 2027 الاتحادية. وأكد بيان رسمي ضرورة تأمين رواتب ومستحقات البيشمركة والتسليح والتدريب بوصفها جزءا دستوريا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، مع تطبيق معايير العدالة والتنسيق مع الكتل الكردستانية في البرلمان، وذلك لضمان هذا الاستحقاق. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارا خلال المدى القريب. وأوضح العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة تستند إلى أرصدة كافية لدى البنك المركزي لتمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، مؤكدا تأمين التخصيصات المالية اللازمة للتحويلات السابقة وفقا لسعر الصرف المعتمد حينها. أعلنت وزارة الزراعة فتح استيراد البطاطا والطماطم والبصل وإيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بهدف معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الأمن الغذائي ومنع المضاربة واستغلال ظروف السوق. وجهت أمانة بغداد أصحاب المولدات الأهلية بتنظيم الأسلاك الكهربائية الواصلة إلى الدور السكنية خلال 5 أيام، مهددة المخالفين بعقوبات تصل إلى رفع المولدات. وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل أن التوجيه يقضي بتجميع الأسلكة أو الأسلاك بحزمة واحدة على جوانب الشوارع، وذلك للحفاظ على المظهر العام وتسهيل حركة آليات الخدمات، مؤكدا أن الدوائر البلدية ستشرف على التنفيذ وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: خطوة لتعزيز الأداء وضبط إيقاع الدولة. تتجه الأنظار الخميس نحو البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية وإنهاء الإدارة بالوكالة وسط تفاهمات حزبية ترسم ملامح الحكومة المقبلة وتعكس توازنات دقيقة وضعتها الكتل السياسية الكبرى لضمان حضورها ومصالحها.
2: يوم هنالك حسم سياسي باعتبار أن المشهد يقوده هو المحاصصة السياسية والتفاهمات السياسية الداخلية هي من تقود المشهد وليس الحكومة، وهذه نقطة مهمة في موضوعة التوزيعة المالية وكذلك موضوعة الضغوطات المالية تواجهها الحكومة العراقية حاليا. أعتقد أنه الموضوع هنالك أزمة من ناحية مالية، لكن في المقابل نشاهد أنه هنالك توسيع في الوزارات ولا يوجد تفسير واضح سوى أن هنالك محاصصة سياسية هي من تعمل على هذا الملف.
1: يتجلى ضغط الكتل بوضوح في استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، ورغم القيود التقشفية المفروضة حكوميا على هذه المناصب إلا أن الإصرار عليها يعكس رغبة الكتل في الهيمنة السلطوية. يتزامن ذلك مع تفكيك واستحداث وزارات لتوسيع كعكة الحقائب بما يلبي طموحات الأحزاب.
3: استكمال الكابينة الوزارية أعتقد من وجهة نظري هي توافقات سياسية ومحاصصاتية بعيدا عن رغبة رئيس الوزراء، وإلا أنا أعتقد أن كل الحجج التي قدمت بخصوص هذه استحداث هذه المناصب أنا أعتقد هي حجج ربما غير مقنعة بشكل واضح حتى بالنسبة لرئيس الوزراء، ولذلك نحن ماضيين على نفس يعني المشروع السياسي هو أن تشترك كل القوى السياسية بما فيها المسلحة التي حصلت سلاحها بيد الدولة، لكن الأهم من ذلك هو أنه ماذا ستقدم هذه الكابينة الوزارية وخصوصا أن هناك وزارات مهمة.
1: التحدي لا يقف عند استكمال المناصب بل في قدرة الحكومة على تحويل التوافقات إلى إنجازات، فالدولة لا تحتاج إلى تضخم إداري بقدر حاجتها إلى مؤسسات كفؤة وقرارات تلبي تطلعات المواطنين.

0: 10 بتوقيت الرشيد اف ام. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
0: تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد، مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته 8. يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3/10 ولغاية الساعة 11/11 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.
5: أهلا بكم سادتي. في تطور لافت على مستوى الخطاب الاستراتيجي للدولة، وضع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في مقال مفصلي جديد خارطة طريق متكاملة تعيد هندسة الأولويات الوطنية للبلاد. المقال الذي يمثل وثيقة توجهات عليا للحكومة شدد على أن السيادة الوطنية تجاوزت المفاهيم التقليدية للقوة لتتحول إلى مسؤولية يومية تبدأ بحماية مصالح المواطن وتمر بتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، ولا تنتهي ببناء علاقات خارجية متوازنة تعزل العراق عن سياسة المحاور وتجعله ركيزة للاستقرار الإقليمي لا ساحة للصراعات. وفي السياق الإقليمي، أكد رئيس الوزراء في مقاله أن العلاقات العراقية السعودية تشكل أهمية استراتيجية بالغة، موضحا أن أمن العراق واستقرار المملكة جزءان لا يتجزأان من معادلة أمن الخليج. كما بين أن بغداد تعتمد دبلوماسية مرنة قائمة على احترام السيادة المتبادلة وتحييد العراق عن الصراعات ليكون جسرا للحوار والتواصل، لا منطلقا للتهديد ولتهديد دول الجوار أو ساحة للتنافس الإقليمي. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز أثبتت ضرورة تنويع المسارات والمنافذ التجارية، وأكد أن العراق بحاجة ملحة

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: خطوة لتعزيز الأداء وضبط إيقاع الدولة. تتجه الأنظار الخميس نحو البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية وإنهاء الإدارة بالوكالة وسط تفاهمات حزبية ترسم ملامح الحكومة المقبلة وتعكس توازنات دقيقة وضعتها الكتل السياسية الكبرى لضمان حضورها ومصالحها.
2: اليوم هنالك حسم سياسي باعتبار أن المشهد يقوده هو المحاصصة السياسية والتفاهمات السياسية الداخلية هي من تقود المشهد وليس الحكومة، وهذه نقطة مهمة في موضوعة التوزيعة المالية وكذلك موضوعة الضغوطات المالية تواجهها الحكومة العراقية حاليا. أعتقد أنه الموضوع هنالك أزمة من ناحية مالية، لكن في المقابل نشاهد أنه هنالك توسيع في الوزارات ولا يوجد تفسير واضح سوى أن هنالك محاصصة سياسية هي من تعمل على هذا الملف.
1: يتجلى ضغط الكتل بوضوح في استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، ورغم القيود التقشفية المفروضة حكوميا على هذه المناصب إلا أن الإصرار عليها يعكس رغبة الكتل في الهيمنة السلطوية. يتزامن ذلك مع تفكيك واستحداث وزارات لتوسيع كعكة الحقائب بما يلبي طموحات الأحزاب.
3: استكمال الكابينة الوزارية أعتقد من وجهة نظري هي توافقات سياسية ومحاصصاتية.

0: بعيدا عن رغبة رئيس الوزراء، وإلا أنا أعتقد أن كل الحجج التي قدمت بخصوص هذه استحداث هذه المناصب أنا أعتقد هي حجج ربما غير مقنعة بشكل واضح حتى بالنسبة لرئيس الوزراء. ولذلك نحن ماضيين على نفس يعني المشروع السياسي، هو أن تشترك كل القوى السياسية بما فيها المسلحة التي حصلت سلاحها بيد الدولة، لكن الأهم من ذلك هو أنه ماذا ستقدم هذه الكابينة الوزارية، وخصوصا أن هناك وزارات مهمة.
1: التحدي لا يقف عند استكمال المناصب، بل في قدرة الحكومة على تحويل التوافقات إلى إنجازات، فالدولة لا تحتاج إلى تضخم إداري بقدر حاجتها إلى مؤسسات كفؤة وقرارات تلبي تطلعات المواطنين.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الزجاجة. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة. يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
2: ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداء يستهدف السعودية ودول المنطقة، مدينا استهداف مطار الملك خالد الدولي. بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمنية، فيما أكد بن سلمان دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي، وبحسب وثيقة رسمية فإن القضية تتضمن حضور وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي بصفة شاهد إلى جانب 4 أشخاص آخرين، وتضمنت الوثيقة طلبا موجها إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لتأمين إحضار السامرائي والأشخاص المدرجين بصفة شهود، إذ أشارت إلى إيداعهم لدى المديرية. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها أثر حادث إطلاق نار في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق، وذلك دون الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه. وأكدت الوزارة فشل المحاولات الطبية في إنقاذ حياة الجندي، فيما يأتي الحادثة بعد أيام من إعلان حزب العمال الكردستاني المنحل سحب عناصره المسلحة من الأراضي التركية والمناطق القريبة من الحدود، وذلك في إطار مساعيه لإنهاء الكفاح المسلح والانتقال إلى العمل السياسي. وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وزارة المالية والوفد التفاوضي للإقليم بالعمل على تثبيت نفقات قوات البيشمركة ضمن النفقات السيادية في موازنة 2027 الاتحادية. وأكد بيان رسمي ضرورة تأمين رواتب ومستحقات البيشمركة والتسليح والتدريب بوصفها جزءا دستوريا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، مع تطبيق معايير العدالة والتنسيق مع الكتل الكردستانية في البرلمان، وذلك لضمان هذا الاستحقاق. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارا خلال المدى القريب. وأوضح العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة تستند إلى أرصدة كافية لدى البنك المركزي لتمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، مؤكدا تأمين التخصيصات المالية اللازمة للتحويلات السابقة وفقا لسعر الصرف المعتمد حينها. أعلنت وزارة الزراعة فتح استيراد البطاطا والطماطم والبصل وإيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بهدف معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الأمن الغذائي ومنع المضاربة واستغلال ظروف السوق. وجهت أمانة بغداد أصحاب المولدات الأهلية بتنظيم الأسلاك الكهربائية الواصلة إلى الدور السكنية خلال 5 أيام، مهددة المخالفين بعقوبات تصل إلى رفع المولدات. وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل أن التوجيه يقضي بتجميع الأسلكة أو الأسلاك بحزمة واحدة على جوانب الشوارع، وذلك للحفاظ على المظهر العام وتسهيل حركة آليات الخدمات، مؤكدا أن الدوائر البلدية ستشرف على التنفيذ وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داوود.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أهلا بكم سادتي. في تطور لافت على مستوى الخطاب الاستراتيجي للدولة، وضع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في مقال مفصلي جديد خارطة طريق متكاملة تعيد هندسة الأولويات الوطنية للبلاد. المقال الذي يمثل وثيقة توجهات عليا للحكومة شدد على أن السيادة الوطنية تجاوزت المفاهيم التقليدية للقوة لتتحول إلى مسؤولية يومية تبدأ بحماية مصالح المواطن وتمر بتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة ولا تنتهي ببناء علاقات خارجية متوازنة تعزل العراق عن سياسة المحاور وتجعله ركيزة للاستقرار الإقليمي لا ساحة للصراعات. وفي السياق الإقليمي أكد رئيس الوزراء في مقاله أن العلاقات العراقية السعودية تشكل أهمية استراتيجية بالغة، موضحا أن أمن العراق واستقرار المملكة جزءان لا يتجزأان من معادلة أمن الخليج، كما بين أن بغداد تعتمد دبلوماسية مرنة قائمة على احترام السيادة المتبادلة وتحييد العراق عن الصراعات ليكون جسرا للحوار والتواصل لا منطلقا للتهديد ولتهديد دول الجوار أو ساحة للتنافس الإقليمي. وعلى الصعيد الاقتصادي أشار رئيس الوزراء إلى أن الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز أثبتت ضرورة تنويع المسارات والمنافذ التجارية، وأكد أن العراق بحاجة ملحة إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة يوسع منافذ التجارة ويدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن مشروع طريق التنمية والربط مع دول الخليج يمثلان فرصة محورية لربط البلاد بالأسواق الإقليمية والدولية وكسر ارتهان الإمدادات. وفي ختام رؤيته شدد رئيس الوزراء على أن نجاح أي شراكة أو استقطاب للاستثمارات يشترطان وجود دولة مستقرة وقوانين واضحة، وأوضح أن مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سيادة القانون هي شروط جوهرية لتحقيق الاستقلال.

الاقتصادي مبدئيا تطلعه لتأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي مع الرياض تعزز استقرار المنطقة بأسرها.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: خطوة لتعزيز الأداء وضبط إيقاع الدولة. تتجه الأنظار الخميس نحو البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية وإنهاء الإدارة بالوكالة وسط تفاهمات حزبية ترسم ملامح الحكومة المقبلة وتعكس توازنات دقيقة وضعتها الكتل السياسية الكبرى لضمان حضورها ومصالحها.
3: يوم هنالك حسم سياسي باعتبار أن المشهد يقوده هو المحاصصة السياسية والتفاهمات السياسية الداخلية هي من تقود المشهد وليس الحكومة، وهذه نقطة مهمة في موضوعة التوزيعة المالية وكذلك موضوعة الضغوطات المالية تواجهها الحكومة العراقية حاليا. أعتقد أنه الموضوع هنالك أزمة من ناحية مالية، لكن في المقابل نشاهد أنه هنالك توسيع في الوزارات ولا يوجد تفسير واضح سوى أن هنالك محاصصة سياسية هي من تعمل على هذا الملف.
2: يتجلى ضغط الكتل بوضوح في استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، ورغم القيود التقشفية المفروضة حكوميا على هذه المناصب إلا أن الإصرار عليها يعكس رغبة الكتل في الهيمنة السلطوية. يتزامن ذلك مع تفكيك واستحداث وزارات لتوسيع كعكة الحقائب بما يلبي طموحات الأحزاب.
4: استكمال الكابينة الوزارية أعتقد من وجهة نظري هي توافقات سياسية ومحاصصاتية بعيدا عن رغبة رئيس الوزراء، وإلا أنا أعتقد أن كل الحجج التي قدمت بخصوص هذه استحداث هذه المناصب أنا أعتقد هي حجج ربما غير مقنعة بشكل واضح حتى بالنسبة لرئيس الوزراء، ولذلك نحن ماضيين على نفس يعني المشروع السياسي هو أن تشترك كل القوى السياسية بما فيها المسلحة التي حصرت سلاحها بيد الدولة، لكن الأهم من ذلك هو أنه ماذا ستقدم هذه الكابينة الوزارية وخصوصا أن هناك وزارات مهمة.
2: التحدي لا يقف عند استكمال المناصب بل في قدرة الحكومة على تحويل التوافقات إلى إنجازات.

0: فالدولة لا تحتاج إلى تضخم إداري بقدر حاجتها إلى مؤسسات كفؤة وقرارات تلبي تطلعات المواطنين.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر،
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأثمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوتوا فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نصائح تربوية.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: اجعل بيتك موطنا للحوار، لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد فأم.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعزي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأثمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوتوا فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداء يستهدف السعودية ودول المنطقة، مدينا استهداف مطار الملك خالد الدولي. بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمنية، فيما أكد بن سلمان دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي، وبحسب وثيقة رسمية فإن القضية تتضمن حضور وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي بصفة شاهد إلى جانب 4 أشخاص آخرين، وتضمنت الوثيقة طلبا موجها إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لتأمين إحضار السامرائي والأشخاص المدرجين بصفة شهود، إذ أشارت إلى إيداعهم لدى المديرية. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها أثر حادث إطلاق نار في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق، وذلك دون الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه. وأكدت الوزارة فشل المحاولات الطبية في إنقاذ حياة الجندي، فيما يأتي الحادثة بعد أيام من إعلان حزب العمال الكردستاني المنحل سحب عناصره المسلحة من الأراضي التركية والمناطق القريبة من الحدود، وذلك في إطار مساعيه لإنهاء الكفاح المسلح والانتقال إلى العمل السياسي. وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وزارة المالية والوفد التفاوضي للإقليم بالعمل على تثبيت نفقات قوات البيشمركة ضمن النفقات السيادية في موازنة 2027 الاتحادية. وأكد بيان رسمي ضرورة تأمين رواتب ومستحقات البيشمركة والتسليح والتدريب بوصفها جزءا دستوريا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، مع تطبيق معايير العدالة والتنسيق مع الكتل الكردستانية في البرلمان، وذلك لضمان هذا الاستحقاق. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارا خلال المدى القريب. وأوضح العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة تستند إلى أرصدة كافية لدى البنك المركزي لتمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، مؤكدا تأمين التخصيصات المالية اللازمة للتحويلات السابقة وفقا لسعر الصرف المعتمد حينها. أعلنت وزارة الزراعة

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
2: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
1: بدورته الثامنة. يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأثمراني شابتنا بالهوى.
1: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
2: العنوان
1: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
2: لا تفوت فرصة التسوق،
1: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداء يستهدف السعودية ودول المنطقة، مدينا استهداف مطار الملك خالد الدولي. بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمنية، فيما أكد بن سلمان دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي، وبحسب وثيقة رسمية فإن القضية تتضمن حضور وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي بصفة شاهد إلى جانب 4 أشخاص آخرين، وتضمنت الوثيقة طلبا موجها إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لتأمين إحضار السامرائي والأشخاص المدرجين بصفة شهود، إذ أشارت إلى إيداعهم لدى المديرية. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها أثر حادث إطلاق نار في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق، وذلك دون الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه. وأكدت الوزارة فشل المحاولات الطبية في إنقاذ حياة الجندي، فيما يأتي الحادثة بعد أيام من إعلان حزب العمال الكردستاني المنحل سحب عناصره المسلحة من الأراضي التركية والمناطق القريبة من الحدود، وذلك في إطار مساعيه لإنهاء الكفاح المسلح والانتقال إلى العمل السياسي. وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وزارة المالية والوفد التفاوضي للإقليم بالعمل على تثبيت نفقات قوات البيشمركة ضمن النفقات السيادية في موازنة 2027 الاتحادية. وأكد بيان رسمي ضرورة تأمين رواتب ومستحقات البيشمركة والتسليح والتدريب بوصفها جزءا دستوريا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، مع تطبيق معايير العدالة والتنسيق مع الكتل الكردستانية في البرلمان، وذلك لضمان هذا الاستحقاق. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارا خلال المدى القريب. وأوضح العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة تستند إلى أرصدة كافية لدى البنك المركزي لتمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، مؤكدا تأمين التخصيصات المالية اللازمة للتحويلات السابقة وفقا لسعر الصرف المعتمد حينها. أعلنت وزارة الزراعة فتح استيراد البطاطا والطماطم والبصل وإيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بهدف معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الأمن الغذائي ومنع المضاربة واستغلال ظروف السوق. وجهت أمانة بغداد أصحاب المولدات الأهلية بتنظيم الأسلاك الكهربائية الواصلة إلى الدور السكنية خلال 5 أيام، مهددة المخالفين بعقوبات تصل إلى رفع المولدات. وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل أن التوجيه يقضي بتجميع الأسلكة أو الأسلاك بحزمة واحدة على جوانب الشوارع، وذلك للحفاظ على المظهر العام وتسهيل حركة آليات الخدمات، مؤكدا أن الدوائر البلدية ستشرف على التنفيذ وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بعد ليلة الغار، بعد اقرأ، بعد الغط الذي كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، سكتت السماء. لا جبريل، لا آيات، لا شيء ينزل من الوحي. أيام، أسابيع، بعض الروايات تقول أشهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر، يصعد الجبال، يرجو أن يرى جبريل مرة أخرى، والمشركون يسخرون، ودعه ربه، تركه، قلاه، مل منه. كلمات تقال في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ثم نزل الجواب الإلهي.

ما ودعك، ما تركك، ما أبغضك. السكوت لم يكن هجرا، كان تهيئة. لماذا توقف الوحي؟ ليشتاق، ليعرف قيمة ما يأتي، ليستعد لما هو قادم. التوقف كان درسا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون ابتلاء، ثم استمر الوحي 23 سنة، لكنه لم ينزل دفعة واحدة. سأل الكفار لماذا لم ينزل هذا القرآن جملة واحدة،

لنثبت به فؤادك. كلما جاءت أزمة نزل ما يعينه عليها، كلما جاء سؤال نزل الجواب. آيات الصبر وقت الأذى، آيات الجهاد وقت القتال، آيات الأحكام عند الحاجة، التدرج رحمة لا نقص، أحيانا تدعو ولا يستجاب فورا. تذكر أن الله عز وجل أخر الوحي عن أحب الخلق إليه، ليس إهمالا بل حكمة. التأخير قد يكون تثبيتا، قد يكون تهيئة، قد يكون لحكمة لا تعلمها، يعلمها الله. 23 سنة والوحي ينزل في مكة والمدينة، في السفر والحضر، في الفرح والحزن، في النصر والهزيمة. ثم جاء يوم عرفة في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. لما سمعها عمر الفاروق بكى وبكى وبكى. قالوا ما يبكيك؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان. فهم أن النهاية قريبة. بعد أسابيع قليلة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول مات.

صلى الله عليه وسلم. وبموته سكتت السماء للأبد، لن ينزل جبريل عليه السلام بعد اليوم، لن تنزل آية جديدة، لن يبعث نبي آخر. سكتت السماء لكن الأرض لم تسكت. الصحابة الذين سمعوا الوحي حملوه ومشوا به إلى أقاصي الأرض. القصة لم تنتهي بل بدأت.

0: ومغزر وياه فسوالي هذا الشغلة.
1: يعني لو خليت قلبت.
0: نعم احنا ما نقدر نقول الكل ونقدر
1: اكيد طبعا
0: زين. واكو ناس لا توقف بعينها واكو ناس مع الاسف يعني حتى انت مع الاسف يعني تتعبيرهم بس أكيد. يقولون سوي زين وذب الشط.
1: هذا الشط من ملا من عندهم.
0: اي يعني هي هاي
1: راح نروح للبحر الاحمر. مع الاسف.
0: الحمد لله وشكر.
2: الحمد لله وشكر. محمد يعني ليش دائما احنا نسمع الرواية من جانب واحد؟ انا احب استفسر من عندك هذا السؤال.
1: يعني من تحكي قصتك هو يجاوبك بالليش.
0: لا هسه انا ليش حشيت لك هذا المثل؟
2: نعم.
0: حتى ما نكون بس احنا يعني صاحبين مثل ما يقول المصلحة الزينية.
2: نعم.
0: حتى ذكرنا المقابل انهم عنده زينية.
2: لا هو احنا نذكر المقابل اللي يكون عنده زينية. لكن ايه؟ اكو هواية تفاصيل تصير مثلا بحياتنا. نسمع من طرف ونلوم الطرف الآخر وممكن الطرف الآخر هو يكون صح
1: واحتمال
2: أنا تركت أنا مثلا عذرا تركت يلا زميلنا عمار بعد ما مشوي زميلنا عمار لأن أنا أشوف عمار سيء بينما ممكن أكون أنا السيء اللي بي هذه الصفات.
1: ليش سموه عتب؟
0: لا هو مو قصة عتب.
2: نعم.
0: وإنما أنا من النوع يعني كشخصيا
2: نعم.
0: يعني ما احب اسوي علاقه ويا شخص على مصلحه.
2: نعم.
0: اليوم انا ويا استاذ احمد كيف بالاذاعه ومن اخبار شلونك استاذ احمد ومشتاقين وسوالف.
2: نعم.
0: من يطلع استاذ احمد يعني عيب علي انا كشخص محمد فوزي باكر من اشوف استاذ احمد بالشارع انا ما اسلم عليه.
1: صح
2: والله. شنو طلع من الاذاعه بعد ما
0: طلع من الاذاعه؟ فلذلك هسه يعني بعض المخرجين مع احتراماتي لهم اصدقاء اعزاء يعني صدفة دي يعني كوظيفة ويجوك للمركز غصبا ما عليك تطلب منهم بالواجب لأن يعني في
2: نعم.
0: يوم من الأيام أنت كان بينك وبينهم مرحبا.
1: صحيح.
0: فتحترم نعم. هاي الكلمة.
2: نعم.
0: ومثل ما يقول الله يحاسب على قاعدة الساعة.
2: صح.
0: فالحمد لله وشكر يعني هسه من قاعد نشوفهم إحنا مثل يقول الغربة قاعد تركضهم مو إنما شخص يصير بينك بين سلام وكلام.
2: صح كلام.
1: صح كلامك.
0: ومرة من المرات صار عندي موقف يعني شخص مداوم وياي بنفس الدائرة.
2: نعم.
0: يعني هسه أستاذ أحمد إذا مداوم وياه أستاذ سيف لو بعد 100 سنة من يتلاقون هم يعرفه.
2: أكيد. أكيد. شو ما.
0: تحياتي لأخوي سيف العزيز.
2: تحياتنا.
0: فقاعد مرة من المرات شفته بمكان وياي يعني شخص ذاك الشخص سلم علي. فهو قلت له شو أنت ما سلم؟ قال والله ما عرفتك من حضرتك. يعني أنا أنت ما تعرفني مثلا شايفني لامحني بس مو مداوم وياي بدائرة والدوام طول يعني فترة أكثر من سنتين وثلاثة ما معقولة يعني ما تعرفني. قلت له على كل هسه أنت سويت نفسك ما تعرفني بس الدنيا راح تدور وترجع لي.
2: نعم.
0: يعني أنا كمنصب بالدائرة باشر أنت ما تيجي شغلتك يمي بس هذا نسيبك هسه موجود واقف باشر عقبة من تجيني وسوي نفس وأنا سوي نفسي أسوي نفسي عليك أنا ما أعرفك بيجي فلان يعاتبني وافترت الدنيا واجه قسما بالله من اجى بالدار شلونك ابو جاسم شلونك ابو ابراهيم ومشتاقين قلت له والله انا ما اعرفك
1: رديتها اله
0: والله العظيم قسما بالله وخابرني هو يعني الشخص اللي كان وياه ضحك قال انا ادري بيك يعني هذا الموقف انت ما ناسي بس صاحبنا يعني بعد الغلط وهالسوالف. واكو ناس مع الاسف يعني من شوف انت بالشارع عبالك يعني انت راح تصرف عادية وهاي يسوي نفسه يعني ما يعرفك او ما شايفك او حتى سلامه مرات ثقيل يعني السلام ما له مغفى يصير لك
1: للأسف.
0: انت هذا الشخص بعد مثل ما يقول تضرب عليه علامة اكس بعد عوفه هذا خلاص انتهى الموضوع.
2: اخ الوضع يا محمد.
0: اي يعني هسه انت هاي الكلمة الاخ مالتك بيها هواية يعني شغلات يعني ما تسولف على الجو.
2: لا استاذ محمد احنا اذا نريد نحكي عن الصداقات المصلحة ونحكي عن الاشخاص اللي من تحتاجهم من يحتاجوك توقف لهم ومن تحتاجهم اصلا ما تلقاهم بحياتك. لا هو اصلا ورا ما تكمل يعني من ياخذ الشغلة اللي يحتاجها من عندك انت كان شوف على طاري هذا الاحتياج يعني مو كل احتياج احتياج لكن انت دائما من يحتاجك واحد هو يحتاجك اما مادة اما واسطة صح لو مو صح؟
1: صح انا اقول لك صح
2: هذني ابغى شغلك
0: انا هسه بيه طبيعي يعني خابرني استاذ

0: احمد على شغله. مثلا يقول بالدائره مالتي اذا انا اقدر اسويها اقول لابو شهاب انا اقدر اسويها، ما اقدر اقول لابو شهاب ترى ما اقدر.
1: نعم
0: يعني راسا مثل ما يقول.
1: نعم
0: ما انطيك كلام وبعدين تظل تخابر وما اجاوبك، ها والله كنت نايم ها سوالف، اقوم اتهرب من عندك من البدايه. الشغله ترهم بعيني رقم عليه اسويها.
1: هو كلها هيك ترهم او ما ترهم، بس دا اقول لك هو
0: لا اما اكو ناس ينطيك كلام، اكو ناس ينطيك كلام وبعدين يقوم يتهرب منك مثل خابر انت ما يجاوبك.
1: اه والله كنت طالع
0: ها كنت نايم كنت من البدايه
1: ترهم.
0: انا اسويها يا ما اسويها،
1: يا ترهم اسويها يا ما ترهم اسويها. نعم
0: احنا الحمد لله والشكر يعني لحد الان عندنا اصدقاء كانوا يعني كمخرجين ومقدمين بالاذاعه طلعوا من الاذاعه الحمد لله والشكر لحد الان صداقتنا وياهم كانما يعني خيوه صايره مو صداقه.
1: اي لا هو هذه السالفه وال يعني تعتبر همينا صداقه ومواقفك استاذ محمد يعني يشهد لها هواية أشخاص يعني كانوا هنا موجودين وذكروها.
0: الحمد لله والشكر يعني هذا ما قلت لك أنا يعني محمد فوزي ما أحب أسوي صداقة ويا مقدم أو مخرج بس على قد المصلحة مالتي أو بالإذاعة.
1: نعم حتى يعني يسمع حتى يسمعك أغنية لو حتى ما يأخرك.
0: إيه
1: إيه.
2: شنو حاب تسمع أغنية بما أن اليوم خميس؟
0: والله ما دام اليوم خميس
2: ايه
0: اكو اغنية يعني على بالي
2: زين
0: يا ريت يعني نسمعها وياكم.
2: وهي
0: محمد عبده.
2: ايه
0: مذهلة.
2: ها مذهلة.
0: ايه
2: تمام
0: اذا يعني تسمحون لنا نسمعها وياكم.
2: اكيد
1: والله نحاول ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: شو اليوم قالب علينا استاذ احمد شبيك
0: السيد ما نقدر نحكي احنا نخاف من السادة.
2: يريد اغاني سلو وما يعجبه اليوم.
1: لا هو الاغنية مذهلة هي من
2: لا انا اريد اليوم اغنية حماسية.
1: حماسية
0: لا هي حماسية يعني هي يعني مو اغنية يعني مثل يقول سريعة وهاي بس كلمات ويعني فيها حلو ما في شي جو.
2: ماشي
1: ان شاء الله
0: اذا سمحت لنا بعد
2: كيفهم
0: يقولون يعني الرب الله وشيخ انت يا سيد.
2: هسه
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: الملعب الساح شلون الطابة يمك.
0: احنا الاساس الملعب وين اللعب
2: دي. يلا ماشي لعت هاي هي
0: تحياتنا لكم عيني.
2: تحياتنا لك وشكرا مع السلامه.
0: تسلمون ست العزيزه مع السلامه.
2: اكو اتصال ما عندنا اتصال. الجو يمي ما أدري إيش يحكي. يا يمي حبايبنا أحب أذكركم بأرقام هواتفنا وأرقامنا هي للمشاركة بالاتصال. أرقامنا 0770777581 و0770777582. وخليكم معنا.

0: ورجعنا لكم وعدنا مع أستاذ أحمد. ناسي البرنامج شنو؟ هسا أنا أريد أغنية.
1: عندنا اتصالات اثنين مؤمنة.
0: إيه بس تحضر الأغنية من قبل. لا
1: يلا أوكي تدلين.
0: أغنية قيس هشام المصلحة.
1: المصلحة تمام.
0: بس مو مطابق غير مطابق. عندنا اتصال ونقول ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك أخبارك؟
0: أنا زين الحمد لله.
2: من المخرج اليوم؟
0: المخرج أحمد الموسوي.
2: حيا الله سادة.
1: حياك الله. من ويانا؟
2: وياك الكهربائي.
1: حياك الله يا علي الكهربائي. صار عندكم كهرباء لو بعد؟
0: لا هي بعد.
2: تقول
1: يومية صارت الساعة بالتسعة وقت إطفاء المولدة الصبح طفوا الوطنية، صارت الساعة بالوحدة بالليل وقت إطفاء المولدة طفوا الوطنية.
2: أي
1: نعم
2: والله سوس كل هذا عبد الربع أول ما سئل هو كيف يتوقف ما يعجبه يطفي الكهرباء ويرجع الكهرباء.
1: تحياتنا لعبد الربع. منو هذا؟
2: شلون أستاذ؟
1: الله يسلمك. شلونك أنت؟
2: طبعا
1: قبل طبيت عندي الصرامة. اليوم موضوعنا خلي ستشاهد تشرح لك الموضوع.
0: ليش الناس من تحتاجك تتقرب لك ومن تخلص مصلحتها؟ ليش الناس من تحتاج من عندك شيء تتقرب لك ومن تخلص مصلحتها وياك تبتعد عنك؟ هل هو طبع لو ظروف لو شيء؟
2: فدوة والله فدوة روح لك اختي على هذا السؤال.
0: الله يخليك تسلم.
2: اي والله والله العظيم سؤالك بمكانه وعاشة فيك.
0: يلا
2: هواية هواية والله
1: غردنا يا علي.
2: هواية جد مسوي العالم زين.
0: اي والله
1: احكينا مواقف وقصص صارت وياك.
2: ينكرون هيك بلحظات وساعات
0: مع الاسف. أيوة يعني مع الاسف
1: مع الاسف يا علي. علي علي احكينا فد موقف. أيوة. وشنو تجاربك ويا هذا الموضوع؟
2: والله ضاع. شوف استاذ
1: نعم
2: اشتغلت بالديجيل.
1: نعم.
2: زين بدأت التحرير يعني تحررت الديجيل رحت اشتغلت أخذت ولا شخص قريب علي بشكل يعني.
0: تمام بدون ذكر أسماء.
2: يلا الله الله يحفظه إن شاء الله.
1: يلا الله يوفقه.
2: والله العظيم استاذ أنت يومية 350,000 400,000 يومية.
1: نعم.
2: يعني إذا كمل لي أربع مواقع.
0: تمام.
2: ال 400,000 انطيك. اتصدق ده نتغدى رحت للمغاصر رجعت المقاول ايش قال لي؟
0: إيه؟
2: قال هذا شو يصير؟ قلت له صديقي. قال هذا بعد لا تجيبه. قلت له ليش استاذ؟ قال والله قال لي علي ايش قد قام بالشغل؟ قلت له والله تقريبا 10 ملايين. قال انا اسويه ب 7 ملايين. وحق من انزل القران. حاشا طقر طق وجه بوجه. قال له مو عيب هذا صديقك ليش تسوي؟ هذا اقرب شيء.
0: زين عاتبته؟
2: والله ما حكيت وياه. تدري ايش قلت له؟
0: ايه؟
2: قلت له لا عادي الشاغه ما ودي الشاغه. طيت فلوس ثاني يوم ما دقيت عليه. خبرته ثاني يوم ولا.
0: زين ليش ما سمعت؟ ليش ما تعاتبته؟ ليش ما تعاتبته بيناتكم؟ مو هي يعني
2: ابويا
0: من الطرف مثل ما قال الاستاذ احمد من التعاتب يجوز.
1: لا هو يقول لك الموضوع صار يعني امامه يعني ذاك الشخص الثالث حكى الموضوع قدامه.
2: قدامه على شنو عاتبه بعد؟ تكت ما حكت تلقاه حكت وما حكت.
0: والله
2: يعني ابويا تنينس قال لي والله ابويا يقول عينك على مالك دوا. يقول هذا الشخص يعني هذا الشخص قسما برب الجلال اذا اشوفه وياك لا ابني ولا اعرفك.
0: اكيد حق يعني هذا شلون
2: بعد خلص والله ما يجي بعد.
0: زين هم ترجع الثق بشخص مره ثانيه؟
2: والله باعي هسه مو عندي مره. يعني اغرب شيء ترى لي شنو غير المره؟
0: اكيد
2: من ورا هيك نماذج حتى بالمره مو مره هي. والله العظيم مو قصه يعني ما عندي ثقه بغير طريق لا
0: صح.
2: ما عندي يعني ثقه اذا اقف على درج خاص تسعني تفهمين شو اقول لك؟
0: يعني ما عندك ثقه؟
2: ما ظلت عندي ابد نهائيا.
0: بس لو خليت قلبت
2: انت
0: يعني
2: لا تاخذين الموضوع ما عندي ثقه بغير ظروف لا
0: اكيد
2: يعني انا قلت كلام قلت اقف على اخر درجه الدرج خافت الثاني هيك يعني هيك
0: يعني عندك مخاوف
2: يعني يومي 400,000 طين
0: مع الأسف
2: اي والله نسأل الله ان شاء الله كل شخص ان شاء الله كل شخص يا ربي يؤدي شخص صديق وعايد له ويمشي يا بنية صادقة ان شاء الله الله ينجازي
0: اكيد جزاء الاحسان بالاحسان
2: اكيد واني اطلب منكم طلب
0: تأمر
2: اريد اغنية البنت تترك مع الرحمة على والدكم
0: تدلل
2: اي والله هسه هسه يعني هسه
0: راح نشغل لك اياه واذا ما وصلت شويه روح بعدين ترجم
2: سلام امنوا رحم الله والديك
0: اهلا بك مع السلامه وعندنا اتصال اخر ونقول الو
3: مساء الخير ست
0: مساء النور اهلا بك
3: ست تحياتي للاستاذ احمد الموسوي
0: وتحيات احمد
3: وكان رشيد كله
1: تحياتنا لك
0: منو يا
3: هذا الموضوع مالكم
0: نعرف منو انت
3: علي انا مفوق علي شاكر مطلق شاكر اليتيم
1: حياك الله يا اخ شاكر
0: اهلا بك
3: انا صديق قديم للرشيد
1: حياك الله حياك الله
3: بوقت استاذ فارس وقبل الجماعه كلهم الكلام القديم
1: حياك الله هاي اذاعتكم

0: صح لسانك والله صح لسانك
1: اي والله صدق. فكل واحد يحظى مشكلته هذه في الحياة تجارب.
2: مريت انت بوحدة من هاي التجارب؟
0: اكيد
1: كثيرة بس وحدة من عندهم واحد طيت دم قلبي ونفس الشيء هم يقدر بيك
2: للأسف.
1: اي يعني أبطيته أخي تعرف الدوام يشمل ما أذكر الدوام المسميات. صديق أبطيته اشتريت من عنده شقة طلعت الشقة بمالته هاي وحدة وراها أبطيته سيارة قالب القصط وهميله
2: نفس الشخص نفس الشخص.
0: أنت شلون لازم
1: أقول بكتين عدل حاله
0: ما يغزل
1: أول واحد. هي المشكلة قال هذا الكذاب ردي يا صحاب فهو كذاب ويا نفسه فعشاء القدر ان السجن وهم رحت له وقفت له بالسجن او طلع او ضلينا هاي على الحياة فواحد من مية يعني هذا اكثر موقف وياه
0: مع الاسف.
1: اي فهذا الحياة تجارب وكل واحد قلت شلينا ينضح ما فيه.
0: اي بس لازم ناخذ عبرة من كل هاي الاخطاء
1: صحيح اللي تصادفنا. لا احتمالين عدل مو بالاولية بالثانية.
0: ايه
1: مو صحيح.
0: ايه صح
1: ولا لا عندي علي هذا أختي قبل فترة أمه تمرضت أخوه ما وقف له وخابرني وهم يعني شلت مبلغ وانطيته كيسو.
0: أنت تتعامل بأصلك وهم ما يغزل
1: رحم الله والدي شوفوا كل ما قلت شيء لا ينضح ما فيه
0: أكيد.
1: اتعامل بصحيح وقل له سوى أنت سوى لله
0: سوى العليا
1: كل هذا الشغل سوى لله أخلاقك
0: وتربيتك
1: مو صحيح كنت أسويها لله. إذا سوى للعبد العبد إذا الشمس ما يطلع العباد
0: ما يعجب العجب
1: رحم الله والديك إذا الشمس ما يطلع العباد مو صحيح.
0: صح.
1: تحياتي لكم ما أريد أطول لأن عندي مشتركين أكو ناس مشتركين
0: تحياتي
1: وأريد أهدي لكم هذا القصيدة
0: يلا نسمع.
1: إيه هذا عن جمعة باكر باكر جمعة
0: يلا
1: واليوم إيه يا الله صحيح. يقول كلها تدري اليوم جمعة وما يا اللي ما عند علم وان يجري الجمعة استراحة راحة قاعدة معودة بزلل لكن بشكل مسجن لكن يباوع فيلم وان اخذ الدور بي امشي من سحب الجد ايش الحال ايش الحال شاف الحارس الوحشة وقال ليش عندك الباب القسم قلت له عمي قال لا راح سحب رجع قلبي الثاني حق هذا الاسم بس يبدو اليوم جمعة وما حد هذا الاسم يقول بيت وقفت الباب بيته وقفت الصلاة والنغم فوق السطح قاعد اشق الهدف ومش شافني قامت اليام تشرى وبالاخبر قامت تلعب تخبط معها تحياتي اليوم اطلب اغنية محمود بدر الشرف والمال صديقنا الثقه
0: تحياتنا اليك
1: اذا موجوده عند الاستاذ احمد ما ادري بعد
0: يدبرها اذا ماكو
1: احنا جينا طيبين ترى
0: تحياتنا اليك وتشرفنا بمعرفتك عيوني
1: اشكركم ورحمه الله والديكم ممنون
0: مع السلامه
1: الف هلا يا اهلا وسهلا
0: مع السلامه

0: قبل لا نستقبل الاتصال أغنية الملح والزاد وأغنية ماجد المهندس خلي يسوي العاجبة. تمام؟
1: صار يدلون علينا.
0: مو بس يعني دعني أنسى.
1: لا لا تمام.
0: وعدنا اتصال ونقول مساء الخير.
2: مساء النور.
0: أهلا بيك.
2: أنا بك
0: الله يخليك. تسلم. من ويانا؟
2: رب يحفظك. شاعل المتابع وياكم من دمار العبيدي.
0: منو؟
2: متابع وياكم من دمار العبيدي.
0: أهلا بيك. الله يخليك. نورت.
2: يحفظك ويسلمك. تحياتنا لك أستاذ أحمد.
0: تحياتنا لك. تحياتي وتحيات أستاذ أحمد إليك أكيد. ليش الناس من تحتاجك؟ أكيد عرفت السؤال. أنتو ليش من تحتاجك؟ ليه؟ الناس تتقرب لك ومن تخلص مصلحتها منك تدير وجهها وتبتعد عنك. هو طبع لو ظرف لو شنو؟
2: هذا مرض مزمن.
0: مرض مزمن؟ يقدر يروح للدكتور. يجوز الملح مو أصلي.
2: مو ضلال؟
0: إيه. حتى أكو ناس أحد المتابعين يقولون من خليه. الله إيه. يقولون أحد المتابعين يقول قمنا ما نخلي ملح بالأكل لأن مو مالح. يصير؟
2: مو
1: ما يخلون أكل.
0: يخلون شكر.
1: يخلون شكر؟
0: إيه. وسموه ملح.
1: ملح وزاد ما غزر ولا فات.
0: أي والله.
2: أهدي لكم.
1: نعم.
2: أريد أوصف شهد بالشعر.
0: ايه
2: واهدي لاخوي احمد عندك شعر وعزف.
1: يلا
0: يلا نسمع.
2: شهودك واذا اردت انا وصف تصدق احتار واذا اردت انا وصف تصدق احتار ورد سني طفل يحتاج تعليم وتمت من قوه تطلع من الحروف وهي من صحرا عينك شنه ماهين يصير احنا من طين وانت من طين يا بتكركوك يصير احنا من طين وانت من طين لا والله سجنت واحنا عدين حلاوة منين مالك من طين ايش مخلي على وجهك هاي سكرين اطلعت بالشمس اطلعت بالشمس قابل انترنت المثلك وحق الله يذوب بالغين يلماكم حلاوة لا بالعراق ولا بالمركزية ولا بالاقليم
0: بعد وين نروح شكرا شكرا لك. شكرا. شنو حاب تسمع؟ ها راح الله وياه. عندنا اتصال اخر ونقول الو.
3: الو. مساء الخير. مساء السعاده. مساء المحبه. مساء النور على هذه الوجوه النيره.
0: مساء الورد. مساء.
3: تحياتي لك استهد.
0: تحياتنا لك من
3: الى جميع سادر اذاعه الرشيد.
0: تحياتنا لك وتحيات كادر الرشيد اجمع لك. من هي أنا؟
3: يا من جسم بعيونك ذات مامي أنا لين كرام ذات مامي يا هل تنشد على اسم ذات مامي هاتف أسف لدن عزيز الشاعر ذات مامي.
1: حياك الله شاعرنا جاسم. شونك؟
0: حياك
3: وحيا مجاك. الله يحفظك أستاذ أحمد العزيز.
1: الله يسلمك.
3: إن شاء الله مرتاحين.
1: إن شاء الله أنت مرتاح. سولفنا. سمعت موضوع حلقتنا اليوم وانت مسك الختام.
3: طبعا موضوع شيق جدا وموضوع عام وشائع.
1: نعم
3: للأسف. الموضوع اللي تتحدثون عنه بالوقت الحالي يدخل من باب نكران الجميل طبعا أستاذ أحمد. صح. اليوم هواي شغلات هواي من الناس مبنية على أساس المصلحة العلاقات فيما بينهم للأسف. وطبعا هذا الموضوع مرتبط ارتباط مباشر بنكران الجميل.
0: يعني هذا طبع لو الجميل. شنو؟
3: ألو؟
0: أقول هذا طبع لو حسب الظروف اللي هو بيها ينكر الجميل.
3: لا مو حسب الظروف. الإنسان يعمل بأصله. كل إنسان يعمل بأصله فأكيد هذا يجي من باب الطبع. يعني من رأي يعني كل إنسان ورأيه.
1: صح أكيد. يعني رأيك
3: كل من طبيعته فكل إنسان يعمل بأصله وهذا من أصل الطبع.
0: صح.
1: نعم. صار أخ جاسم صار وياك هيك موقف أنت يعني ويا أصدقاء ويا أشخاص آخرين
3: مواقف وليس موقف أستاذ أحمد.
1: مواقف
3: المواقف وهاي المواقف إحنا عاني من الناس يعني.
1: إيش علمتك هاي المواقف؟
3: علمتني هاي المواقف أستاذ أحمد إن اليوم الإنسان اللي تكشف على حقيقته
1: نعم
3: سد الباب بوجهه، الباب اللي يجي منه ريح سد وسريع
1: صح
3: طلع من حياتك. لو أعني من الناس عندي قاعدة بحياتي الإنسان اللي يكشف على حقيقته
1: نعم
3: بأروحي بالهواء اللي أتنفسه بإيده ما أرجع له.
0: إلين بعلمته شنو الفائدة بصداقته؟ هو هي صداقة يعني معناتها يكون هذا روحك الثانية أكيد.
3: جريمة جريمة جريمة إنك تكشف إنسان على حقيقته أنت ما تقضي حياتك تجارب.
0: طبعا
3: اليوم عرفت جاسم العسافي على حقيقته وكشفت وعرفت شنو معدنه جريمة ترجع وياه وتجربة مرة ثانية. يعني المسلم ما يلدغ من جحر مرتين
0: صحيح.
3: حتى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو قدوتنا يعني الوحشي وحشي عندما قتل الحمزة بعد ما دخل الإسلام إجا يصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام فباوع الرسول خلفه قال قولوا لوحشي أن يغرب عن وجهي. إن سامح إن سامح ولكن ما ترجع مكانتك الأول.

0: أحسنت هذا الوصف والتفاصيل.
1: يعني مرات من نسمع هذا الكلام نخجل، إحنا نخجل من هاي التصرفات للأسف.
2: والله حرقة بداخلي يعني للأسف، لأن هذه القصيدة واقعية انكتبت عن واقع، ولذلك إذا لاحظتوا من أعماق جاي تطلع.
1: صح
0: صح صح كلامك صح،
2: وهذا كله يجي من باب نكران الجميل.
1: مع الأسف.
2: مع الأسف. يعني دائم باوع على نفسنا اللي يسوينا شغلة صغيرة يملكنا ملك يملكنا، نحاول نرد لها أضعاف وبأسرع وقت. ليش هاي الناس يوتي ما أعرف، ولكن قلت لك كل من يعمل بأصله فهاي طبع.
1: صح. يعني طبع.
2: أنا من رأيي إنه طبع هذا بالبشر.
0: إن شاء الله يجي يوم ونشوف البشر متغيرين وواقعهم ووضعهم أحسن
1: إن شاء الله.
2: أنا آسف على الإطالة.
1: بالعكس
0: نورتنا وشرفتنا،
2: وتحياتي لكم جميعا بدون استثناء لكم والجميع متابعينكم ومستمعينكم، وإن شاء الله نلتقيكم على خير، وأنا جدا ممنون من عندكم.
1: إحنا الممنونين منك. شكرا لك.
2: وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
1: شكرا لك، شكرا لاتصالك، مع السلامة. بس كومنتين أرد أقولهم وبعدين أخذ.
0: يلا تمام،
1: هسا المايك إلي.
0: يلا
1: أكو كومنت يقول إذا تريد تخسر صاحبك دينا فلوس، هذا يعني لفت انتباهي.
0: نعم.
1: وأكو كومنت ثاني ضحكني يقول ترضاها صاحبي عزمة على مندي ويعزمنا على فلافل.
0: حسب إمكانيته، يجوز الولد إمكانيته. شوفي هسه احنا ولو خلص الوقت، لكن تحياتنا للأخ اللي دا يتصل، نعتذر من عندك الوقت البرنامج خلص، لكن هذه الثواني الأخيرة اللي راح نختم بيها. شوفي عزيمة على فلافل لكن عزيمة صادقة ومن نفس طيبة أفضل من عزيمة على طلي مشوي
1: ويذلك بيها.
0: بالضبط.

0: كل شيء الأدلة.
1: حتى دائما هذا الموضوع كلش مهم، ترضى وياك على بغرفة طين وحصيرة
0: ولا قصر،
1: ولا قصر ومشاكل وبس مرتاحين. المكان اللي ترتاح به هو أهم من أي مكان ثاني. فالسؤال كان
0: جدا
1: بمعاني هواية وبأسئلة هواية، احنا ان شاء الله راح نرجع نطرحها فيه من الأيام مرة ثانية، ونأمل بأنه نوصل للتوعية في هذا المجال
0: إن شاء الله. بختام حلقتنا شكرا لكل متابعين راديو الرشيد عبر الراديو 92.1 اللي سمعونا واللي شاهدونا عبر البث المرئي ومنصة التيك توك. حياكم الله متابعينا، وانتظروني كل خميس ثلاثاء أحد مو؟ إن شاء الله الحلقة نالت إعجابكم. شكرا كان وياكم أني بالإعداد والتقديم، لازم أخربط يعني لازم، أني شهد الرباعي، وبالإخراج والهندسة الصوتية المبدع أحمد الموسوي.
1: تحياتنا إليش، تحياتنا الحمودي وحسام وأثير العبيدي وكل الأصدقاء اللي يسمعونا. تحياتنا لهم. يلا في أمان الله، نلتقيكم إن شاء الله على موعد آخر وحلقات جديدة الساعة 10 كل يوم أحد وثلاثاء وخميس مع شهد الربيعي. إلى اللقاء.
0: تحياتنا لكم ومع السلامة.
2: تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
3: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
2: بدورته الثامنة.
4: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
5: ورمشي الأسمراني شبكنا بالهوى.
2: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
3: العنوان
2: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
3: لا تفوتوا فرصة التسوق،
2: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
6: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، للطرب للطرب. عنوان

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

بعد ما نخلص رصيد يوم كامل نحج حب تقريبا كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا هسا ما أدري من وياي احتصار وقاعد ينيم حضرت بيما البشر حيل اختلف بالحب اختلاف وعنده هم شي هسا بس مصلحته وهو واحد منهم الحبيت حيل خان بيك وانتبت ما خنته هاي قلبي شفت

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.